0: هيب هوب في ار ان بي نون ستوب.
1: اي ان بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك. انا نقول لك يا
2: هاوي ولدي لا غروندي دبنا نوم دروك سي ستادير سي لي كونسيكونس لا في قاع تاع